بدون تسبيح لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: Many people have requested for duas. Oh my beloved Allah, who is not sick and ailing today? Ya Allah, bless each and everybody with cure from all ailments, sicknesses and diseases. Ya Allah, we know that sometimes sickness can be a rahmat and a mercy and a blessing. But we are extremely weak servants of yours. Oh my Allah, change the rahmat of sickness to the rahmat of good health. Ya Allah, those who are in financial difficulties, remove the difficulties. Those who are in depression, give them joy and happiness. Those who are weak, give them strength. Ya Allah, hame izzat wali zindagi de. Zillat aur ruswai se hifazat farma. Remove the difficulties, the hardships, the problems of the entire ummat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, protect our iman, protect our Islam, protect our deen. Ya Allah, protect our wealth, our property, our children. Protect every bounty that you have blessed us with. Don't snatch away and seize those bounties because of our disobedience and sins. Ya Allah, bless us with the best of this world and the best of Akhirat. Bless us with the best of this world and the best of Akhirat. Don't deprive us of the goodness of this world and the goodness of Akhirat. Ya Allah, Rasul Paak sallallahu alayhi wa sallam, all his life he made duas for us. How much he cried for us. How much he begged for us. All the goodness that he asked for us, bless us with that goodness. Bless our parents with that goodness. Our wives and children with that goodness. Our brothers and sisters with that goodness. And the entire ummah with that goodness. And from all the mischief and corruption and fitnas, and especially that of the Dajjal, that he asked for protection, Ya Allah, protect us and protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, the days that are gone, are gone. So many of them, oh my beloved Allah, who were with us last year in Ramadan, are not here to see this Ramadan. We too don't know whether we will even see the next day of Ramadan. Ya Allah, we don't even know whether we will see the next second of Ramadan. Ya Allah, the life that is gone is gone. The life that remains, Ya Allah, give us the tawfiq to do that which is pleasing to you. Hum sabko apna bana le aur hamara ban ja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Read one tasbih of La ilaha.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله

0: Whether if you're going to queue up now and we're going to start making mulaqat and musafa and shaking hands with each and every individual, lots of people's cars will be obstructed and blocked. So I say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now please proceed to your cars as quickly as possible.
1: Alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وش

بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی, یہی جیتا یہی مرتا یہی گورو کفن ہوتا. This small piece of ground in Jannatul Baqi. This small piece, my beloved Allah, in Baqi. Where our bodies can become patch of the ground of Baqi. So that when the Imam of the Haram says Allahu Akbar on our janaza, my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam say, O Allah, forgive this servant of yours. Forgive this servant of yours. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. My beloved, Allah bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us. Bless our wives, our children, our parents and the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. There's a men folk move quickly down the stairs before the ladies start coming up. All mulaqat and musafaha downstairs. Those who got wuzu, proceed to the Haram Sharif. The others can go to the room.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. There will be a short zikr majlis after Fajr Salat, inshallah. And then Monday night we'll have a program. After that there'll be no program again on Thursday and the following week. We'll be back in Johannesburg for another 10-12 days again, inshallah. Make dua, Allah Ta'ala, give us complete shifa and cure. And do not test us in this world, in the qabr, in the akhirat.

0: Allah Ta'ala. If only we can take this lesson from this month of Ramadan, then inshallah all of us will become muttaqi. And when we become muttaqi, then we become the friends of Allah Ta'ala. In awliya'uhu illa al-muttaqoon. Then we get the best of both worlds. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. May Allah Ta'ala give us the tawfiq of amal and remove the difficulties, hardships and problems of the entire world.
1: الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. We are shed in the presence of all those who are present here on this Mubarak day of Jumu'ah. I declare Rushda Parag married to you for a mehr of jewelry and ring to the value of 14,000 rands. Do you accept Rushda in your marriage as your wife? Say, I've accepted Rushda as my wife. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ادم وحواء عليهم الصلاه والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ابراهيم وهاجر وساره عليهم الصلاه والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ما شاء الله اللهم يجعل مبارك الله لا إجهاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده.

الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر